0: Campus Amia. 87.7.
1: تلحسي المكة بلسانك. تلحسي المكة بلسانك. تلحسي المكة بلسانك. تلحسي المكة بلسانك.